جي لاف تنقل فهد جي لاف جلبرت ومورا كاردي كونتك ناتو فهد ملترين تيمو ليرا ليرا كوري ديمبولا ألفارادو أتلان كوري كوساف مدينها سامون دي في غالرادو غالرادو ألفارادو ديما سنسكا ديما إنجلس بلاد هافترين أدى باك ولا فهد مكسيكو هافترين أنا كاس ليرا إريك ليرا تافان فرات أتمتين كوريا سيزار سيزاري أتلاف كوري ديمبولا أنا كاس فهد سيزاري أنا كوري ديفي مدا حسابون كونتري كأنه كوسي إريا تري نعادة نجيه بولا ده هم فارما سي كوري يسا غالرادو ديهناس إنجلند كونتري أتلاف أتلان بولا فهم فهد جيه داني بيليام فهد جيل الكارد دي مكسيكو كونتري بولا فهم دام تري مفارو مكسيكو كونتري أموتي بيتي فهم كوري فاولا كوري نجيهون ليه موتي ريفري ابو غوال يتنو دي كلون تري كو ربار غوس مسيو كلون تري اجي هيت هيري كين با واه دكا اريك ليرا بس غوال هي ليرا سب دي مي هار فاست ميت نغا موت نانا مي ليرا اوتي بيليام جي جيرسي كي فاتو هي فاتا ليفي جهم انجلد هاف كي بيدفر سنسكال تامل كارين ملتري ور انمت ليفي جهم وري فونوان غسميري ديسين رايس ما جه هي جساي جساي بول تشين رايس ما جه هي جه هي اتلي ميدون كارين كو دامت كار ديا مكسيكو كونتري افاو انجلد هاف تري سنسكال كاري ليفي جون كوري فونا جيهي جيهي مدني باك لو فات اريا بيرنك مار كيبر كيبر وين فرات انا مدني بولا انجلند هاف تر انجلند كونتري اتلان كوري جيلاف انا كاس مارو جيلا وين فرات انا مدني هام بدا سون جيهي جيهي اتلاف وين فرات انا مدني كوري دين بولا سيزاري مدرم باك كاريس مدرم خير هو كونتري جيسا باك لو فات جيلا ما بدرس فات ديف Nimbola penalty at Lanky, Prat Lemon, one of Kurijila Feria, Bear and Nikmela, Metering, Bolifan Kurian as Kari, Kuntia Jasali, and a Bolifan Kuriakus and Fratarmati, Ezri Konsai, and Matlav and Fratanakas Gehi, Gehi Bola Father, the mother, Metre, Jila Karabul, Mexico Kuntu, and Akpan Fratarmati and Kastimbola Konsa, Konsan Fratadmets and Saka Dimal, England, Hafter and Dimbola Kas Konsa, half Gameding has Sabo, England, Hafter, if Hata Kulum with an England country. Gehi and Hamedasab Gehi Korea Dimbol Riley Medron Horaso Korea Titan for Albert and Korea Devetam Billing Billy Matlan Korea Dan Fratan Matting about Kuruntering Anthony Gordon Gordon's Atlanta Penalty at the Malkurmaturi Mexico Continental Dam Terim Faro Mexico Kuruntia Jeff Bordi Bear Corner Mexico Furtama Corner England and Billy Bonnie Hamminet Kuruntia Kurum Furiamavi. Vi skulle kunna lägga något.

إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى

0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوريا دانا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Demme migene seni mirege maghrib namaz wagutuke bangya bangedwa male male kari ga waratakam mirege maghrib namaz wagutuvi hagadi 23 minutuga demme gene seni kirti qur'an kevun.

إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى

0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيت قرآن كيبو مهرغدين هغد تيريس منت مي ديوه راد سيگادو نگالغن من كوريا داني مصحف في لاوال مي پروگرام آيكو
2: مصحف فلاوله
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مصحف فلاوله مسلسل برنامج تاردو سامغان دواي محبه فرنا مرحبا دنو برنامجكم بدل كل يارغن ارغن مي محمد رميس مصحف فلاوله گه ميادگه برنامج گه مگنستني سوره الممتحناگه هبونا ايتم فشگين سوره گه 13 ونا ايت گنيلا برنامج گه باري و دري ورنكي فاطمه شبينا فاطمه الديدي سیما آدم آدے شزلین احمد فلان نگو آدے بانی القاری علی وحید عبد الرحمن
4: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
5: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
4: مصحف فلاول گمیدو گے می پروگرام گا کیوانی سورت الممتحنا گے حیوان آیتن فشاگین اس سورت گے تیرہ ون آیتو گے نیلا میدو گے می فلاول می ونی فستے کا فنساس ون صفحا گا ادی فستے کا فنساس اے ون صفحا گا ویس میدو گے می فلاول گے اببا اببا بے میدو گے فلاول اما فرات مدرس کی آدین ہوری ہاں کدیم اس اڈو ہنتی بیتی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم

دياركم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين

الله شيئا على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن

0: أعانيكم نهار ميتانجا وأخرجوكم من ديا أيا ما بودنكاي دودوغي ميدا تايا ما بودا كاريوني كاريبيما ياغي صفة ورا بودا بجل
1: وأخ

0: الله أعلم أعلم الله أعلم بإيمانهن
1: الله أعلم
0: الله أعلم هاجي أبو فيل دين أعلم

0: بينكم
1: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم
0: امرغلو سيما اغار ونات فشان كياب فاطمه علي نمي حساب فشان
1: وان فاتكم شيء من ازواجكم
0: هدي كذا من زاج سكون أبو فيك بجين من أزواجكم

0: ذهبت فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاء
1: يا أيها النبي
0: يا أيها النبي
2: يا أيها النبي إذا جاء

0: ولا يعصينك في معروف.
1: في معروف، معروف النكية.
0: ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: مهاي حسابم يدوجة مفيلاور لين مالانا إرادة كرهية آفيلاور كأي كي جبادل كلهم قوم مدوجة وكيلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: دم میگن سنی میره گه ایشان ماد وقت گه بانگیا بانگی دوا ماله ماله کاری گواره تکم میره گه ایشان ماد وقت وی هگری سالس ام مینتوگا دم میگن سنی کیرد قرآن کیه و

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.